بيضيع لي السمك يا بوش مقدم يا فيكت هجر يا فيكت دفو بها حق بها لفو معينا يا هول منك يا لايك دبو نايتنا كول ويا تلي سنب